من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس مرقس، الفصل الأول من الآية 14 حتى 28. يسوع يبشر في الجليل. وبعدما أسلم يوحنا مضى يسوع إلى الجليل ينادي ببشرى الله، قال: تم الزمان وأقبل ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالبشارة. وبينما كان سائرا على شاطئ بحر الجليل رأى صيادين سمعان وأندراوس أخاه وهما يلقيان الشبك في البحر، فقال لهما: اتبعاني أجعلكما صيادي الناس. فترك الشباك حالا وتبعاه. وتابع السير قليلا فرأى يعقوب بن زبد ويوحنا أخاه وهما في القارب يصلحان الشباك، ودعاهما حالا فترك في القارب أباهما زبد وتبعاه. وما إن دخلوا كفرنحوم وحان يوم السبت، حتى دخل يسوع المجمع وصار يعلم. وعجبوا من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كذي سلطان لا مثل الكتبة. وكان في المجمع إنسان فيه روح نجس، فصرخ: ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أفجئت تهلكنا؟ أنا أعلم من أنت، أنت قدوس الله. فزجره يسوع وقال: صه واخرج من هذا الإنسان. فهز الروح النجس الإنسان وزعق وخرج. تعجب جميع الحاضرين وأخذوا يتساءلون: ما هذا؟ يعلم جديدا بسلطان ويأمر الأرواح النجسة نفسها فتطيع. وشاع للوقت ذكره في كل أنحاء الجليل.

وبعدما أسلم يوحنا مضى يسوع إلى الجليل ينادي ببشرى الله قال تم الزمان وأقبل ملكوت الله فتوبوا وبالبشرى آمين.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.